0: عذري وغازل لنزعني لينا شغل ودع التقسيط لينا واسعك عذري صول لعشك يطال ولعودي ولعودي شغلين وغزلتي صول ولزيل لزعك عذري سحل وللوزاد ولزعك وزاكتي صول ويتعري وغزل لزيطه وليلين
1: وامسكت Oh, I'm scared. Oh, she's scared. Oh, she's scared. Hey, it's scared. Oh, he's scared. Hey, it's scared. Oh, oh, oh, oh.